نحمد الرب لأنه صالح لعنا إلى الأبد رحمته. السلام الله وصالح الله على من تبع الهدى. أمي ما ساتندو كما سرى أكاني مياه تبان أكاني مياه تبان فو بدا وكوفة نما أني كسي أنا على كاني مياه وبي مغو كان مومن سنكا تغو كان دي أسراكو بالمو أنغا فولي بي أو بلا جلنجي على كا أو بلا جلن دمي كا كا كما لامي على كا أنغا جمانا جانسوما alaka anga segna ko no ya ama balema aw ni cheikh Umar Traoré de benyo fe ka alaka kuma la se awma ani ambalema ke mi be ke sababu ye bi awbe an kana me o tole ko nyany Etienne balema anga bi tafsir injil anga bi tartil injil o be so romina o ye matuka kitabu sra muga ani kele kata ayatan fla kata bla ayatan an wolon fla matu sra muga ni kele kata ayatan fla katabla aya ta ani wolonvla anga bitartil tafsir injil bina bo ulilela okuma kumba emie amena okuma kumba bena mi fo anye bi oenie ala batosuba sanyaluko ala batosuba sanyaluko anga kuma be odeka nga seni anga do o tafsir la ko wala wala da awye balema o amena o kala tartil la بإسم الأب والابن والروح القدس أمي أنغا كلام دامنا ني أنفا ألا أني دينك أني نسيني توغي

o temeni kofɛ fiyentɛw ani mɔgɔ sen salenw olu gɛrɛla nabila isa la nabila isa k'olu kɛnɛya tuma min na yahudiyaw ka karamɔgɔw k'o ye tuma min na u k'o kabana k'o ye o dimina kosɛbɛ ani fana ni o y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw fana tun bɛ kulekanba ci la ka nabila isa tando o dimina o kow kosɔn وقالوا لو أتسمأ ما يقول هؤلاء ويافو النبي عليه السلام ننو بي مكوما من فلان إتو منوا وقال لهم يسوءنا أما قرأتم قدتم من أفواه الأتفال والرد إي أتو تسبيا ويتمنى في النبي عليه السلام جابي أكو yala aw ma kalan ala ka kitabu kɔnɔ k'a fɔ ko ala ye tanuli mina denmisɛnninw da la wa ani minnu bɛ sin min na wa ala ye olu ka tanulikan mɛn wa